0: أولي العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنعام.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الشافي الذي عم شفاؤه الأبدان من الأوجاع والآلام، وكذلك الصدور من الشبه والشهوات، وإذا مرضت فهو يشفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. العاقل الذي يؤمن أن الله وحده هو الشافي يعلم بأنه لا يرفع المرض والوجع إلا هو، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعلم بأنه لم ينزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وله أسباب. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. إذا علمت بأن الله هو الشافي فحتما ستلجأ إلى أعظم الأسباب، ستلجأ إلى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ستلجأ إلى القرآن العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ستلجأ إلى ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إلى العسل فيه شفاء للناس، إلى الحبة السوداء، في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وتذكر أن الشافي قد يؤخر شفاءه لحكمة إلهية، ورفعة للدرجات، وتكفيرا للسيئات، وبسطا للخيرات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما أعظم كرم الشافي، وما أبر خير المعافي.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى القريب، ويعني أن الله تعالى قريب من خلقه، يسمع دعاءهم ويجيبهم، وقربه تعالى خاص من العابدين والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة. وهذا القرب لا يعني أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو قرب حقيقي معلوم آثاره من لطفه وعنايته وإجابته للدعاء، فهو سبحانه أقرب من حبل الوريد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى القوي، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقوة الكاملة التي لا يغلبه فيها أحد، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في ملكه، قوته تامة وشديدة فليس فيها ضعف أو قصور، ولا يمكن لأي قوة أخرى أن تضاهيها أو تغلبه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المتعال، أي المستعلي على كل شيء، القاهر لخلقه بقدرته التامة، والمتجاوز عن كل ما لا يليق به. وهذا الاسم يدل على علو القهر والغلبة وعلو الذات، والمنزه عن صفات المخلوقين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المتين، ومعناه الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب، ذو الاقتدار الشديد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المجيب، وهو الذي يجيب دعاء عباده ويستجيب لنداء الملهوفين، ويعطي السائلين ما يطلبونه، فيجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، ومن تعلق به طمعا ورجاء وخوفا رغم عصيانهم ومخالفتهم. وأما إجابته الخاصة فهي للمستجيبين له والمتوكلين عليه من عباده، وهو يستجيب في كل ذلك لمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، ولا تختص إجابته بأهل الإخلاص وحدهم، بل قد يجيب الله دعاء من لا يدل حاله على الصدق والإخلاص. ولا تعني إجابة دعوته حب الله له وتفضيله إياه، بل ربما كان ذلك استدراجا، وربما ابتلى الله عبده المؤمن بأنواع المحن والمصائب لا بسبب بغضه وإبعاده، وإنما ليرفع منزلته ومكانته عنده، ويدخله في عداد الصابرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة غافر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمد مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشراً

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: ثواب الأذكار. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما ثواب هذا الذكر؟ من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ثواب الأذكار.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل 3 عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: الحياء. الحياء خلق رفيع وصفة جليلة حث عليها ديننا وأكد على أهميتها، وهو خلق يمنع صاحبه من فعل القبيح ويحثه على فعل الحسن، ويمنعه من التقصير في حق الله أو خلقه. الحياء من الأخلاق التي أكد عليها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. يبين ابن القيم رحمه الله أفضلية خلق الحياء بقوله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم يقضى لأحد حاجة. من فضائل الحياء أنه من صفات الرب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. رواه ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عباده فنوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. لكن ليس كل حياء محمود، فبعض الناس يمنعهم الحياء من طلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس حياء بل خجلا مذموما. فالحياء هو ما كان باعثا على الخير لا مانعا منه. الحياء زينة الأخلاق، وهو من صفات المؤمنين الصادقين، به ترتقي الأمم وتتحصن من الانحرافات. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. اللهم اجعلنا أجمعين ممن تمثل هذا الخلق النبوي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الكهف.

هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة الرعد حتى سورة النحل.
4: أعوذ بالله.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الرعد حتى سورة النحل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الجبار جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله الجبار؟ أولا يعني إثبات ما يتضمنه اسم الله الجبار من الصفات، فالله تعالى جبار في الدنيا بقسمه للجبابرة المعتدين، ومن ذلك ما فعله بالنمرود حين بعث عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وكان جبارا 400 عام، فعذبه الله 400 سنة كملكه، وأماته الله. جبار سبحانه في الآخرة، يجعل الأرض كلها بجبالها وأنهارها وبحارها وأرضها وأشجارها وأحجارها وبيوتها وقصورها خبزة بيده يومئذ. ثانيا، إيمانك باسم الله الجبار يعني اعتقادك بأنه لا راد لأمر الله، فالله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فهو الجبار الذي تنفذ مشيئته جبرا وتظهر أحكامه قهرا، ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره. فالجبر معناه القهر والقدرة، وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء، وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد، وإن لم يشأ لم يكن، ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. اللهم يا جبار اجبر كسرنا، وآمن خوفنا، وأعذنا من التجبر والكبر.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأنعام.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل 2 عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم الذبح لغير الله كالذين يذبحون لأهل القبور والأضرحة، وما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القرب المالية، فصرفه لغير الله تعالى شرك. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدلت الآيتان على أن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، لأن الله تعالى قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ولا فرق في كون الذبح لغير الله تعالى شركا أكبر، لا فرق في ذلك بين أن يذبح لملك من الملائكة، أو لنبي من الأنبياء، أو لرسول من الرسل، أو لعالم أو ولي، فكله شرك بالله عز وجل مخرج من الملة. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله تعالى فهو محرم، لأنها أهلت لغير الله أو ذبحت على النصب. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. والواجب على من فعل ذلك وذبح لغير الله تعالى أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يخلص العبادة له، وأن لا يذبح لغير الله. ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ما سبق من ذنبه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وليعلم أن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقع الذبح عبادة وقربة بأن يقصد بذبحه تعظيم المذبوح له والتقرب

0: فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه. والقسم الثالث أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار باللحم، فهذا جائز لقول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم،
1: نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة وعلى هذا الدين الصحيح حتى نلقاه إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا، من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان كبيرا وصار يهذي ويخرف، فهل تسقط عنه الصلاة؟
0: إذا كان الإنسان كبيرا وبلغ حد الهذيان بحيث أنه سقط تمييزه وصار يهذي ويخرف، فلا تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فهو كالصبي قبل أن يميز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. والمجنون عند الفقهاء كل من زال عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحو ذلك. فإذا ترك الشيخ الكبير الذي بلغ حد الهذيان إذا ترك الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولى أمره، ولا تقضى عنه الصلاة إذا مات. وأما إذا كان الشيخ الكبير إذا كان عقله معه فتجب عليه الصلاة ولو اشتد به المرض، ويصلي على حسب حاله ولو بالإيماء بالرأس، فإن لم يستطع صلى بقلبه، فينوي القيام والركوع والسجود والجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم رحمهم الله: لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا. وأما إذا كان الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجبت عليه الصلاة في حال تمييزه دون حال هذيانه. وعلى هذا فالشيخ الكبير من حيث الصلاة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يسقط تمييزه ويبلغ حد الهذيان فلا تجب عليه الصلاة لأنه غير مكلف. والحال الثانية أن يكون عقله معه فتجب عليه الصلاة ويصلي على حسب حاله واستطاعته. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا فتجب عليه الصلاة في حال تمييزه دون حال هذيانه. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: ما هي ضوابط الرقية الشرعية؟
0: الرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو السنة أو بالأدعية المباحة، والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة أي باللغة العربية للقادر عليها، فلا تجوز الرقية بالطلاسم أو بالكلام الذي لا يفهم معناه. والشرط الثالث ألا يعتقد أن الرقية

0: تنفع بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، وأنها سبب. فالرقية من باب فعل السبب، والأسباب لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، لأن الشفاء بيد الله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، يقول: ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟
0: مسابقة الإمام على نوعين: النوع الأول مسابقة في الأقوال، بأن يأتي المأموم بأقوال الصلاة قبل إمامه، فهذا لا يكره ولا يضر إلا في أمرين: الأمر الأول تكبيرة الإحرام، والأمر الثاني التسليم. فإذا كبر المأموم قبل إمامه، أو كبر معه، أو كبر قبل أن يتم إمامه تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته، سواء فعل ذلك عمدا أم سهوا، لأنه حينئذ إذا كبر قبل إمامه أو معه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وأما الأمر الثاني وهو التسليم، فإذا سلم المأموم قبل إمامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته، لأنه ترك واجب المتابعة عمدا. وأما إذا كان ذلك سهوا فإنه يأتي بالسلام بعد سلام إمامه، لأن المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه، وإذا قدر أنه فعل ذلك وسلم قبل إمامه ولم يعد السلام بعد سلام إمامه فإن صلاته تبطل. والنوع الثاني من مسابقة الإمام المسابقة في الأفعال، بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه. والمسابقة في الأفعال على قسمين: القسم الأول سبق إلى الركن، والقسم الثاني سبق بالركن. فأما الأول وهو السبق إلى الركن، فمعناه أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل الإمام وأدركه الإمام في هذا الركن. وأما السبق بالركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، كما لو ركع مثلا قبل إمامه ثم رفع قبل أن يصل الإمام إلى الركوع. والحكم فيهما أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، وأما إذا كان سهوا أو نسيانا فيلزمه أن يرجع ليأتي بهذا الركن بعد إمامه. فلو فرض أنه ركع قبل إمامه سهوا ثم أدركه الإمام فيه، فالواجب عليه أن يرفع ثم يركع ليكون ركوعه بعد ركوع إمامه. والواجب على المأموم مع إمامه أن يتابعه، فلا يسابق ولا يوافق ولا يتخلف عنه. والمتابعة هي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام فيها من غير تخلف ولا موافقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. الحديث: فجملة الشرط إذا كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه، وجملة الجواب فكبروا تقتضي المبادرة بالتكبير بعد الإمام، بحيث أنه لا يتخلف عنه. نعم.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا.

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

ففتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى.

آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد.

جمال زلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.

لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادك

اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل

0: منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
3: قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن شؤم المعصية أنها تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نوره، ولا بد. وإذا أطفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. ومن شؤم الذنوب أنها تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت تلك اللعنة. لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة المستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق. ومن شؤم المعصية حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه في كتابه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والملائكة يدعون للمؤمنين التائبين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يسابق إمامه، وعجباً كيف يسابقه وهو لن يسلم إلا بعد سلام الإمام. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: الأولى المسابقة، وهي أن يركع ويسجد قبله، وهذه حكمها أنها محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وحكم الصلاة باطلة إن كان عالماً ذاكراً، فإن رجع وأتى به بعده فصحيحة. الحالة الثانية الموافقة، وهي أن يوافقه في الركوع والسجود ونحوهما، وحكمها مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا، أي بعده مباشرة، إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد لو وافقه فيها، وكذلك لا يوافقه في التسليم. الحالة الثالثة التأخر عن الإمام في الركوع والسجود ونحوهما، وحكم ذلك إن كان لسهو أو عدم سماعه فيأتي به ولا جناح عليه، وإن كان لغير عذر وكان ملحوظا ففيه تفسير لأهل العلم، وقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة. الحال الرابعة وهي أن يركع ويسجد بعده مباشرة، وهذه هي المشروعة التامة، فلا يركع ولا يسجد حتى يستتم الإمام راكعا أو ساجدا. ويقول البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. متفق عليه. ومن التنبيهات أيضا أن جميع التكبيرات في الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، إلا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، فهي ركن، وأما تكبيرات الانتقال فواجبة. وهذه التكبيرات للانتقال يخطئ بعض الناس في زمان لفظها، فالواجب أن يلفظها بين الركنين حين ينتقل من ركن إلى ركن، بينما نسمع بعض أحبابنا يلفظونها بعد أن يصلوا إلى الركن الآخر، وبعضهم ربما قدمها، وهذا خلل، لأنه إذا قدمها أو أخرها فقد لفظها في غير موضعها الشرعي. وسبب هذا الخلل هو السهو أو الجهل أو عدم الاهتمام، وبعض أهل العلم يشدد في هذا فلننتبه.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5، ظهران الجنوب 88.6، رجال ألمع 106.7، 89.4 على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أستخلصه لنفسي.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول الله جل وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال ابن كثير يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. هذه الآية الكريمة من سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقرأها معظم المسلمين في كل جمعة، فتمتلئ قلوبهم تعظيما لله جل وتعالى المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده عز وجل، ويزداد التعظيم لله تعالى عند تدبر هذه الآية إذا تذكرنا ضعف البشر بجانب القدرة الإلهية، وتذكر ضعف البشر من الأمور المقصودة عند تدبر هذه الآية الكريمة. البشر يحتاجون عند بناء منشأة إلى عشرات أو مئات الأيدي العاملة أو أكثر حسب ضخامة هذه المنشأة، أما الله جل وتعالى فقد خلق السماوات والأرض وما فيهن وحده عز وجل، وخلق الناس سبحانه ولا يزال يخلقهم وحده سبحانه وتعالى، ويخلق كل شيء وحده جل وعز. ثم نقف وقفة مع هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وتعالى وحده ولا يزال يخلق ما يشاء من المخلوقات وحده، عندما نقرأ قول الله جل وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
2: فضل الصدقة. الصدقة من الأعمال العظيمة الجليلة في الإسلام، وهي باب من أبواب الخير التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، وهي سبب لنيل البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق وبركة المال ودخول الجنة. ومن فضائل الصدقة أن الله تعالى ذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وذكر من فضائلها مضاعفة الأجر والنجاة من النار وتطهير النفس وتزكيتها وزيادة التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. وهي كذلك حماية من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. ومن فضائلها أيضا أنها سبب للشفاء والبركة في المال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه البيهقي وحسنه الألباني. كما أن للصدقة مكانة عظيمة يوم القيامة، إذ تكون ظلا لصاحبها، كما في الحديث الشريف: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه أحمد. قال ابن باز رحمه الله: فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب للرجل الصالح الذي ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله، كما قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب للمغفرة والنجاة من النار، وسبب للبركة في العمر والمال. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، والمتصدقين ابتغاء وجهك، الطامحين إلى نيل رضاك والفوز بجنانك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1:00 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

أسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس، دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
1: في ميزان النوايا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام. المدينة المنورة 96.8،
4: 96.8
3: العلا 90.5،
4: 90.5
3: الحناكية 91.9،
4: 91.9
3: بدر حنين 89.5،
4: 89.5
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.

بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الضحى وحتى سورة القدر.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الضحى وحتى سورة القدر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة النساء.

0: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة النساء.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: من منبر الحرمين.
1: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
0: من منبر الحرمين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج. وزارة الحج تؤكد أن الالتزام بتصريح الحج من تعظيم الحرم والمشاعر المقدسة، بل من تعظيم الحرم والمشاعر المقدسة. قوات أمن الحج تضبط مقيمين من الجنسية اليمنية لمخالفتهما، بل تضبط مقيمين من الجنسية اليمنية لمخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من الصومال القادمين لأداء فريضة الحج. مدينة الحجاج في شقيق بمنطقة الجوف تبدأ استقبال قوافل الحجاج عبر منفذي الحديثة وجديدة عرحر. الشؤون الدينية تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية في الحرمين منذ مطلع 1447 للهجرة. الهيئة العامة للنقل تبدأ باستقبال اعتراضات مخالفات أنشطة النقل التي صدرت قبل 1 نوفمبر من عام 2024. هيئة العقار تصدر لائحة التسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الشفافية وضبط السوق. الربيع يؤكد استقرار حالة التوأم الفلبيني بعد مرور أسبوع من عملية فصلهما الناجحة. هيئة النقل تسجل أكثر من 45 مليون راكب لقطارات المملكة خلال الربع الأول من 2026. وفي الخبر الأخير، إيران تسلم باكستان مقترحا معدلا بعد رفض الرئيس ترامب النسخة السابقة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل 2 عند 3
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999.
1: سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: أخطاء بعض المصلين. الصلاة ركن أساس في الإسلام، إنها عمود الدين وعبادة تصل العبد برب العالمين. ولأن الإنسان لم يخلق كاملا، فإن كثيرا منا يخطئ في صلاته، ما يهدد بتقليل أجر الصلاة أو يبطلها أحيانا. فمن تلك الأخطاء الانشغال بأمور الدنيا والتفكير في الملهيات والصوارف الدنيوية، فينبغي ترك كل ما يشغل القلب والتركيز على الصلاة واستحضار عظمة الله وكبريائه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنها الجهر بالنية، مثل قول: نويت أن أصلي كذا وكذا، وهذا خطأ، فالنية محلها القلب. ومن الأخطاء الشائعة الإسراع في الركوع أو السجود وعدم الطمأنينة فيهما، فلا بد من الطمأنينة في كل ركن وعودة كل مفصل إلى مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. متفق عليه. ومما يقع فيه بعض المصلين مسابقة الإمام في الركوع أو السجود، بينما الواجب متابعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تمكين السجود على الأعضاء السبعة، ويقصد بها الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تسوية الصفوف وترك الفجوات فيها، فيجب تسوية الصفوف امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري. وحري بالمسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وأن يحرص على تصحيح أخطائه حتى تكون صلاته مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فالعبرة ليست بكثرة الصلاة بل بإتقانها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: إليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. استشراف الإنسان إلى ما خص الله به غيره يجعله يغمض عينيه عن نعم الله عليه ويستهلك طاقته فيما لا قبل له به. كل ما يكتسبه المرء فهو من فضل الله عليه، وإنما ينسب إلى العبد تقوية لاختصاصه به، بحيث لا ينازعه فيه أحد ولا يتمناه لنفسه. لا ترمي ببصرك إلى ما امتن الله به على غيرك فتضيع عمرك في الحسرات، ولكن سل من أفاض عليه أن يتفضل عليك من نواله. ليس للمرأة أن تتطلع وتتمنى ما خص الله به الرجل دونها، ولتسأل الله من واسع فضله. إن الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ونهاهم عن التمني عليم بما يعتمل في خاطر عباده، وعليم أين يضع فضله. فارض بقسم الله لك تكن أغنى الناس.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات FM رماح 90 الحيانية 90.4 الغاط 90 التوضحية 88 على موجات FM
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البلد حتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة.

0: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس وضحاها.

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم

0: خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

0: صبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: دادا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البلد حتى سورة الناس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم

الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسلام.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بالعناوين: المملكة تحصد المركز الثاني عالميا في جاذبية أسواق مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة. القبض على 3 إندونيسيين لنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم تمدد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 من مايو. ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. من الإيجاز إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. حققت المملكة المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات، في إنجاز يعكس تنامي مكانتها في البنية التحتية الرقمية وتسارع نموها في سوق بات من أكثر الأسواق ارتباطا بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأظهر تحليل لبلومبرغ أن المملكة جاءت ثانية بعد الولايات المتحدة ضمن أفضل الأسواق العالمية في جاذبية مراكز البيانات، كما بيّنت التحليلات أن توافر الطاقة وتمكين الأراضي يشكلان معا 58% من جاذبية السوق لمشاريع مراكز البيانات، وتم رصد 22.8 جيجا وات من السعات الجديدة الجارية البناء عالميا، والمتوقع دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما سيرفع قيمة الأسواق القادرة على استيعاب هذا النمو بوتيرة سريعة وفعالة. استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل صباح أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام من الأشقاء حجاج العراق، وقد وجد الحجاج أثناء مرورهم عبر منطقة حائل منظومة متكاملة من الخدمات. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم تصاريح حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. أسفرت الحملات الميدانية لوزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 11,300 من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، كما تم ضبط 1,330 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية و54% إثيوبيو الجنسية، فيما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. أوصل الاجتماع 56 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد افتراضيا الجمعة برئاسة البحرين بتمديد الرسوم الجمركية على منتجات الحديد. أعلنت وزارة التعليم تمديد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين حتى تاريخ 14 من مايو الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات فحص اللياقة الطبي. وكانت الوزارة قد شددت في وقت سابق على ضرورة اجتياز فحص اللياقة الطبي لاستكمال إجراءات تسجيل الطلبة المستجدين. حصل برنامج بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة بجامعة شقراء على الاعتماد البرامجي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك حتى إبريل 2028. ويأتي هذا الاعتماد بعد استيفاء البرنامج لعدد من معايير الجودة الأكاديمية مع وجود متطلبات تطويرية محددة يتعين استكمالها خلال مدة الاعتماد، ويعكس هذا القرار التزام الجامعة بتحسين مخرجاتها التعليمية وتعزيز جودة برامجها الأكاديمية. أكدت الإدارة العامة للمرور أن تقيد قائد الشاحنة والمعدة الثقيلة بتنظيمات السير يعزز من السلامة المرورية ويقي من الحوادث والمخاطر على الطرق بإذن الله. ووفقا لما أعلنه المرور عبر حساباته الرسمية، فإن هناك 6 التزامات أساسية يجب التقيد بها أثناء السير، وهي كالتالي: السير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، التقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها، إحكام تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة، عدم نقل الركاب في الشاحنات، الالتزام بالأبعاد والوزن المسموح به للحمولة، وضع إشارة أو عاكسة مثلثة الشكل خلف الشاحنة على مسافة كافية عند التوقف ليلاً لضمان سلامة سالكي الطريق. وإلى الأخبار الدولية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكراً، موضحاً أن المقترح الإيراني المقدم غير كافٍ. ولفت ترامب إلى أنه لا يزال يصعب تحديد القادة الإيرانيين الذين يمكن التحاور معهم. من جهته قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن جهود بلاده مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام والاستقرار بالمنطقة. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أعدمت رجلين اليوم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان. قالت المتحدثة باسم حلف الشمال الأطلسي إيلسون هارت اليوم إن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا. من جانبه طالب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستروريوس الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. وصلنا أيها الكرام إلى ختام الجزء الأول من نشرة ختام الأسبوع، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. المملكة تحصد المركز الثاني عالميا في جاذبية أسواق مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة. القبض على 3 إندونيسيين لنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم تمدد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 من مايو. ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم الجزء الأول من نشرتنا الإخبارية. كان معكم خالد المصري في تقديمه، وعلى تنفيذه بدر بن حسن الزهراني. مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جزئنا الثاني من نشرة ختام الأسبوع، حيث نرحب بالأستاذ الإعلامي عمر سبيعي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ خالد، تحية طيبة عليك وعلى كافة السادة المستمعين، ونتطلع أن نقدم في هذه الدقائق باقة خفيفة وجميلة للسادة المستمعين. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
1: على بركة الله.
0: النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: إذن نستهل هذه الجولة الإخبارية، وما شاء الله جملة منوعة من العناوين المختلفة. بالخبر الأول، حيث سمو ولي العهد يعلن دخول رؤية المملكة 2030 مرحلتها الثالثة بعد إنجاز 93% من مؤشرات الأداء.
3: بسم الله على بركة الله، اللهم لك الحمد على هذا الإعلان المنتظر والمرتقب من قبل سمو ولي العهد، حيث استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد إنجازات رؤية المملكة 2030 بمناسبة دخولها المرحلة الثالثة في عام 2026. سمو الأمير أكد أن الرؤية أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية، وأشار إلى أهمية تحقيق الأهداف طويلة المدى وتكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة. أيضا وجه سموه جميع الأجهزة الحكومية بمواصلة الجهود واستشراف الفرص لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ومشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في السنوات الماضية. أيضا أكد سمو الأمير أن المرحلة الثالثة من الرؤية ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، مع أهمية رفع كفاءة أبناء الوطن وتطوير مهاراتهم لتعزيز موقعهم التنافسي. أيضا أشار المجلس إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد بإذن الله تعالى إطلاق استراتيجيات وطنية جديدة ستسهم في تحقيق أهداف الرؤية، حيث تمثل هذه النتائج التي تحققت حتى الآن قاعدة انطلاق للعمل مستقبلا. أيضا توقع المجلس أن يتجاوز تحقيق 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها، مع استمرار العمل على تعزيز الاستدامة في جميع المشاريع وكذلك المبادرات. أيضا أستاذ خالد، في ظل هذه التحديات العالمية لا تزال المملكة ولله الحمد ورؤية المملكة 2030 تحافظ على زخم الإنجازات بدعم من التخطيط الاستراتيجي وكذلك السياسات المالية المرنة، وأسهمت بفضل الله الإصلاحات الهيكلية المشار إليها خلال المرحلتين الأولى والثانية في خلق فرص استثمارية جديدة وتمكين المواطن وتحسين جودة الحياة في المملكة. فاللهم لك الحمد على هذه النجاحات، وبإذن الله تعالى نشاهد أيضا المزيد منها والوصول إلى الحلم المنتظر رؤية المملكة 2030
1: بحول الله. إلى نجاح آخر، والعنوان التالي حول ما تحدث به معالي الدكتور الربيعة عن استقرار التوأم الفلبيني الملتصق بعد 7 أيام من عملية فصل عالمية معقدة هنا في الرياض.
3: اللهم لك الحمد على هذا الخبر. في نشرة الأسبوع الماضي أيضا تحدثنا عن تفاصيل واستبشار نجاح هذه العملية التي كانت بالفعل معقدة. اليوم وفي هذه النشرة أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله الربيعة، استقرار حالة التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن بعد مرور 7 أيام من عملية فصلهما الناجحة التي أجريت الخميس الماضي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض. طبعا بعض من تفاصيل هذه العملية الناجحة ولله الحمد، تحدث معالي المستشار عن هذه العملية وقال بالنسبة للتوأم موريس آن تتنفس حاليا بشكل طبيعي ولله الحمد، تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها وأصبحت تتناول الطعام عن طريق الأنبوب وتتفاعل تدريجيا مع والديها، وقد بينت الفحوصات العصبية الأولية سلامتها.
1: الحمد لله.
3: أيضا تحدث عن التوأم كليا وعن كونها ما زالت تتنفس عن طريق الجهاز التنفس الصناعي بشكل طبيعي، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة رفع الأجهزة الطبية عنها، ومن ثم أيضا رفع الأدوية المهدئة لتقييم جهازها العصبي. طبعا هذه العملية وإن كانت من أكثر الحالات تعقيدا على مستوى العالم، استغرقت 18 ساعة ونصف ساعة، وهي الثالثة لفصل توائم ملتصقة من الفلبين، وكذلك تحمل الرقم 70 ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي ولله الحمد يمتد تاريخه لأكثر من 35 عام وغطى 28 دولة، ودرس كذلك 157 حالة من مختلف أنحاء العالم. فاللهم لك الحمد على هذه النجاحات وعلى التطور الكبير جدا والمشهود عالميا في كل ما يتعلق بنجاحات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.
1: يا ربي لك الحمد. العنوان التالي عن تباشير الخير واللبس الأبيض الذي يعني المسلمون

0: الممارسين الصحيين والفنيين، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية والتي بلا شك شملت كل ما يتعلق بتقديم التوجيه الصحي المباشر من خلال مختلف وسائل التوعية المختلفة. باختصار وأخيرا أستاذ خالد، تحدثنا بشكل موجز وسريع عن هذا الميناء، ميناء جدة الإسلامي، طبعا يعد مركز لوجستي رئيسي مهم على ساحل البحر الأحمر، يمتد على مساحة تتجاوز أكثر من 12 كيلو متر مربع، ويحتوي أيضا على أكثر من 60 رصيف، ويضم عدد من المحطات المتخصصة وكذلك التجهيزات المتطورة، بالإضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وكذلك إرشاد بحري، بالإضافة إلى صالات الاستقبال المخصصة لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، ومجهزة بشكل متكامل ولله الحمد والمنة.
1: يا رب لك الحمد. سنعود إلى بقية أخبار الحج والحجيج، لكن دعنا نذهب إلى مركز الملك سلمان في الخبر التالي، حيث تكثيفه للمشاريع الإنسانية في 8 دول.
0: حقيقة تحدثنا عن مركز الملك سلمان لإغاثة، جهود كبيرة جدا وجهود مستمرة، وعلى مدار اليوم التحديثات مستمرة. لعلنا نلخص هذه المشاريع الإنسانية والتي قدمت الأيام الماضية في العديد من الدول، من تحدثنا عن المساعدات الإنسانية من الجوانب، بل أيضا السلة الغذائية وكذلك كل ما يتعلق بالمشاريع الطبية والمشاريع الإيوائية. لعلنا نوجز هذا الخبر في لغة أرقام سلسة وبسيطة تقدم للسادة المستمعين.
1: بسم الله.
0: بداية، قام المركز بتوزيع أكثر من 2500 سلة غذائية على الفئات المحتاجة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، واستفاد منها ولله الحمد العديد من الأسر، وتتجاوز الآلاف من الأسر المستفيدة والمستهدفة من هذا المشروع. أيضا في جمهورية الجبل الأسود سلم المركز 25 طن من التمور هدية المملكة، وكذلك في أفغانستان وزع المركز أكثر من 500 سلة غذائية في مركز ولاية قندهار. أيضا في بولندا دشن المركز مشروع طبي تطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين، كما واصل المركز أيضا توزيع العديد من السلع الغذائية على المستفيدين في إقليم سيقو بجمهورية مالي، وكذلك في ولاية الخرطوم السودانية. إضافة إلى ذلك، قام المركز بتوزيع أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة، ونحو أيضا 500 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق السورية. أخيرا وفي لغة الأرقام، التي حاولنا أن نوجز أكبر قدر ممكن من الجهود التي قدمها المركز الأيام الماضية، اختتم المركز هذا المشروع، مشروع أيضا توزيع السلع الغذائية للأسر الأشد احتياجا في محافظة حضرموت اليمنية، واستفاد من ذلك نحو 100,000 مستفيد ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعل كل ما يقدم في ميزان حسنات قادة المملكة العربية السعودية وكذلك كافة العاملين والمساهمين في نجاحات هذا المركز الذي بلا شك هو من المراكز الرائدة عالميا.
1: نعم، ونذكر حقيقة بأنه باب التبرع مفتوح لكثير من المشاريع من خلال هالمركز المعتمد، والذي خيره يا رب لك الحمد يصل إلى يعني بلدان كثيرة حول العالم. طيب، نعود إلى أخبار الحج والحجيج والمبادرات النوعية. هنا مبادرة طريق مكة تواصل استقبالها لضيوف الرحمن من 17 منفذا مستفيدا بعشرة دول. نعم،
0: بالفعل منذ انطلاقة هذه المبادرة في الأسابيع الماضية وفي الأسبوعين الماضيين، حاولنا أن نواكب ونغطي هذه المبادرة الرائدة والمميزة بلا شك والمنتظرة في كل عام. في هذه المرة لا تزال تواصل مبادرة طريق مكة استقبالها لضيوف الرحمن في 10 دول مستفيدة من خلال 17 منفذا، طبعا ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وسط التحديثات اليومية نشاهد وسائل الإعلام تطلعنا على العديد من المستفيدين، وصول قوافل الحجاج من مختلف الدول المستفيدة. تحدثنا عن المغرب وكذلك تركيا وإندونيسيا وماليزيا وكذلك باكستان وبنغلاديش وأيضا كوت ديفوار والمالديف، وإضافة إلى السنغال وبرناوي. الرحلات لا تزال مثل ما تحدثنا لا تزال تتوافد إلى المملكة وسط تنظيم مميز جدا ولله الحمد، وبذلك ارتفعت أعداد المنافذ إلى 17 منفذا في 10 دول ضمن هذا

0: برنامج الرائد، برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل.
0: اسمح لي سيد خالد أن بس نعرج سريعا على هذه الخدمة وعلى هذه المبادرة التي تنفذ في كل عام. طبعا مبادرة طريق مكة تهدف إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة التي تحدثنا عنها في الدقائق الماضية، من خلال استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر. طبعا بدءا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا، الاستفادة من تميز المملكة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وكذلك ترميز وفرز الأمتعة وفق ما يتعلق بترتيبات النقل والسكن في المملكة، وكذلك تسهيل انتقالهم فور وصولهم إلى المملكة مباشرة إلى الحافلات وإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال المسارات المخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعاتهم إليهم. إن تحدثنا عن هذه المبادرة، فالمبادرة أستاذ خالد فهي لا تزال موجودة منذ عام 2017، ولله الحمد قدمت خدماتها لأكثر من 1,025,000 حاج، ما يعكس تميزها ونجاحها في كل عام من خلال تسهيل رحلة الحج وكذلك رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية. هذه لمحة مختصرة عن هذه المبادرة التي نعتز في كل عام بما تحققه من نجاحات جميلة ومميزة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: الحمد لله، ويسر الله على من يسر على المسلمين هذه الرحلة العظيمة المباركة. طيب، هنا الخبر التالي حول تدشين الخطة التشغيلية لحج هذا العام وذلك في المسجد النبوي وإطلاق البرامج النوعية للزائرين.
0: بالفعل الأيام الماضية دشنا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس هذه الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بالمسجد النبوي. طبعا أطلق عددا من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة للزائرين. طبعا هذه المبادرات شملت إطلاق حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف إثراء رحلة الزائر علميا وإيمانيا، وكذلك تعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الترجمة وكذلك تكثيف الدروس العلمية وحلقات الإرشاد. أيضا أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن هذه الخطة التشغيلية ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين العمل الميداني والتقني وكذلك الجانب التوعوي، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي.
1: جميل. الخبر التالي حول رئاسة الأمر معروف والنهي عن المنكر تطلق بل وإطلاقها المرحلة الثالثة من مشروع مبرور.
0: بالفعل أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند هذه المرحلة الثالثة من مشروع مبرور. هذا المشروع باختصار يهدف إلى تقديم خدمات توعوية متطورة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار. معالي الرئيس أشار إلى أن هذه المرحلة الثالثة طبعا جاءت بعد رصد نجاحات كبيرة ولله الحمد ونجاحات متميزة للمشروع في مرحلته الأولى والثانية، مما أحدث الأثر الإيجابي الملموس الذي كانت تتطلع إليه الرئاسة في مسيرة العمل الميداني والوقائي. طبعا أكد أن هذه المشاريع التي تقدمها الرئاسة بلا شك في موسم الحج هي من ثمار الدعم المبارك الكبير الذي تلقاه الرئاسة من القيادة الرشيدة أيدها الله. طبعا باختصار أيضا يعد مشروع مبرور أحد أهم البرامج التوعوية الرقمية لدى الرئاسة العامة، والتي تتميز ببث مواد مرئية ومسموعة ومقروءة بلغات تجاوزت 15 لغة ومستخدمة أحدث التقنيات، والذي يتيح لضيوف الرحمن استقبال المحتوى التوعوي المتعلق بالحج والعمرة والزيارة من خلال تقنية الواي فاي ومباشرة إتاحتها بشكل مباشر على أجهزتهم المحمولة. أذكر في العام الماضي أستاذ خالد أن تحدثنا أيضا عن هذه المبادرة، ما غابت عن الأذهان وما حدثته أيضا من منجزات كبيرة وإحصائيات مثلجة للصدر.
1: جميل، والجميل حقيقة كذلك تضافر الجهود كل في مجاله في خدمة ضيف الرحمن، وأن تكون هذه الرحلة ميسرة سهلة والخير قريب منه في كل مكان. نذهب إلى آخر أخبار هذه النشرة. والشؤون الدينية تسجل 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية في الحرمين منذ مطلع 1447.
0: ما دام الخبر يتحدث عن لغة أرقام واستغلال لضيق الوقت، فاسمح لي أن نستعرض أيضا هذا الخبر كلغة أرقام خفيفة وبسيطة. أعداد المستفيدين من هذه الخدمات التي قدمتها الخدمات الرقمية التي قدمتها الرئاسة، تحديدا أعداد المستفيدين بداية من بوابة قاصد تجاوز العدد 350 ألف مستفيد. أيضا أعداد المستفيدين من الموقع الإلكتروني للرئاسة تجاوز أكثر من 2,650,000 مستفيد. أيضا إلى جانب تسجيل أكثر من 336,000 مشاهدة لبث ترجمات خطب الحرمين الشريفين، وبإجمالي 330 ساعة ترجمة. أيضا تحدثنا عن هذه الإحصاءات، فبينت أن أيضا أن منصة رسالة الحرمين حققت أكثر من 1.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 50,000 مستفيد من الشاشات التفاعلية داخل الحرمين الشريفين، وبإجمالي أكثر من 5,200 ساعة تشغيل. أيضا تحدثنا عن عدد المواد التي جرى تنزيلها عبر المنصات الرقمية، فتجاوز الرقم أكثر من 364 مادة. أخيرا أستاذ خالد، أعداد المستفيدين من هذه المقرأة الجميلة والرائدة عالميا مقرأة الحرمين، فبلغ المستفيدين منها أكثر من 44,100 مستفيد. إجمالي ساعات الخدمات الرقمية التي تحدثنا عنها فتجاوزت أيضا حاجز 5,000 ساعة. هذه المؤشرات بلا شك تعكس نجاح منظومة الخدمات الرقمية في الوصول إلى أكبر شريحة من القاصدين وتقديم محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يعزز أيضا الوعي الشرعي ويثري هذه التجربة الإيمانية في الحرمين الشريفين، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: ما شاء الله تبارك الله، نشرة ختام أسبوع جميلة ومفرحة كالمعتاد، ومع تباشير هذا الخير والموسم العظيم من مواسم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق كل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن، وأن ييسر للقاصدين والزائرين والحجاج حجهم، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عمر السبيعي الإعلامي والصحفي، من رافقتنا في ختام الجولة.
0: العفو أستاذ خالد، سعيد بالمشاركة معك. نتمنى أن قدمنا ما يرتقي لذائقتكم وكذلك ذائقة المستمعين، وموعدنا بإذن الله تعالى يتجدد في شرفة السبت المقبل، وباقة نقدر نقول مميزة وخفيفة الظل بإذن الله تعالى على كل من يستمع لنا، وفي حفظ الله ورعايته.
1: في حفظ الله ورعايته، شكرا جزيلا لكم الأستاذ عمر السبيعي. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي الزملاء في تنفيذ هذه النشرة، الزميل بدر بن حسن الزهراني، ومحدثكم من قدمها خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة، ومحي عنه بها 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك، رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده ابن باز رحمهم الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة مريم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة مريم.
2: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
3: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: أذكار المساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الفحام من سورة هود.

0: من الرحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الفحام من سورة هود.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك. اللهم اجعلني أخشاك وكأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا رحمن يا رحيم، اللهم اصرف عنا المعاصي والآثام، واصرفنا عن رفاق السوء، واصرفهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين

إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم.

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه. ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة. الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به، والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، رواه البخاري.
4: واذكر ربك
5: كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: من أدعية النوم. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. باسمك اللهم أموت وأحيا. واذكر ربك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلق

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان. اللهم إنك

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله.

0: أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجب.
1: اللهم

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

0: Akbar.
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، البيان نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم الذبح لغير الله كالذين يذبحون لأهل القبور والأضرحة، وما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القرب المالية، فصرفه لغير الله تعالى شرك. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدلت الآيتان على أن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، لأن الله تعالى قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ولا فرق في كون الذبح لغير الله تعالى شركا أكبر، لا فرق في ذلك بين أن يذبح لملك من الملائكة، أو لنبي من الأنبياء، أو لرسول من الرسل، أو لعالم أو ولي، فكله شرك بالله عز وجل مخرج من الملة. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله تعالى فهو محرم، لأنها أهلت لغير الله أو ذبحت على النصب. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. والواجب على من فعل ذلك وذبح لغير الله تعالى أن يتوب إلى الله تعالى وأن يخلص العبادة له وأن لا يذبح لغير الله، ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ما سبق من ذنبه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وليعلم أن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقع الذبح عبادة وقربة بأن يقصد بذبحه تعظيم المذبوح له والتقرب إليه بإراقة الدم، فهذا شرك أكبر كما تقدم. والقسم الثاني أن يقع الذبح إكراما لضيفه أو وليمة عرس أو نحوه، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه. والقسم الثالث أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار باللحم، فهذا جائز لقول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم،
1: نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة وعلى هذا الدين الصحيح حتى نلقاه إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا، من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان كبيرا وصار يهذي ويخرف فهل تسقط عنه الصلاة؟
2: إذا كان الإنسان كبيرا وبلغ حد الهذيان بحيث أنه سقط تمييزه وصار يهذي ويخرف فلا تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فهو كالصبي قبل أن يميز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. والمجنون عند الفقهاء كل من زال عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحو ذلك. فإذا ترك الشيخ الكبير الذي بلغ حد الهذيان إذا ترك الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولى أمره، ولا تقضى عنه الصلاة إذا مات. وأما إذا كان الشيخ الكبير إذا كان عقله معه فتجب عليه الصلاة ولو اشتد به المرض، ويصلي على حسب حاله ولو بالإيماء بالرأس، فإن لم يستطع صلى بقلبه فينوي القيام والركوع والسجود والجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم رحمهم الله: لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا. وأما إذا كان الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجبت عليه الصلاة في حال تمييزه دون حال هذيانه. وعلى هذا فالشيخ الكبير من حيث الصلاة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يسقط تمييزه ويبلغ حد الهذيان فلا تجب عليه الصلاة لأنه غير مكلف. والحال الثانية أن يكون عقله معه فتجب عليه الصلاة ويصلي على حسب حاله واستطاعته. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحياناً ويهذي أحياناً فتجب عليه الصلاة في حال تمييزه دون حال هذيانه. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: ما هي ضوابط الرقية الشرعية؟
2: الرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو السنة أو بالأدعية المباحة، والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة أي باللغة العربية للقادر عليها، فلا تجوز الرقية بالطلاسم أو بالكلام الذي لا يفهم معناه، والشرط الثالث ألا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتها بل بتقدير الله تعالى وأنها سبب، فالرقية من باب فعل السبب، والأسباب لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، لأن الشفاء بيد الله كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، يقول: ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟
2: مسابقة الإمام على نوعين: النوع الأول مسابقة في الأقوال بأن يأتي المأموم بأقوال الصلاة قبل إمامه، فهذا لا يكره ولا يضر إلا في أمرين: الأمر الأول تكبيرة الإحرام، والأمر الثاني التسليم. فإذا كبر المأموم قبل إمامه أو كبر معه أو كبر قبل أن يتم إمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء فعل ذلك عمدا أم سهوا، لأنه حينئذ إذا كبر قبل إمامه أو معه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وأما الأمر الثاني وهو التسليم، فإذا سلم المأموم قبل إمامه عمداً

0: إمامه فإن صلاته تبطل. والنوع الثاني من مسابقة الإمام المسابقة في الأفعال، بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه. والمسابقة في الأفعال على قسمين: القسم الأول سبق إلى الركن، والقسم الثاني سبق بالركن. فأما الأول وهو السبق إلى الركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل الإمام وأدركه الإمام في هذا الركن. وأما السبق بالركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، كما لو ركع مثلا قبل إمامه ثم رفع قبل أن يصل الإمام إلى الركوع. والحكم فيهما أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، وأما إذا كان سهوا أو نسيانا فيلزمه أن يرجع ليأتي بهذا الركن بعد إمامه. فلو فرض أنه ركع قبل إمامه سهوا ثم أدركه الإمام فيه فالواجب عليه أن يرفع ثم يركع ليكون ركوعه بعد ركوع إمامه. والواجب على المأموم مع إمامه أن يتابعه، فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه. والمتابعة هي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام فيها من غير تخلف ولا موافقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، الحديث. فجملة الشرط إذا كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه، وجملة الجواب فكبروا تقتضي المبادرة بالتكبير بعد الإمام بحيث أنه لا يتخلف عنه. نعم.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة السجدة.

كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

0: أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة السجدة.
3: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله والحمد لله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
4: ثواب الأذكار.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ما ثواب هذا الذكر؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
5: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سور الزخرف والدخان والجاثية.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سور الزخرف والدخان والجاثية.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

لله جنود.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
2: ثمرات العفو. العفو من أسمى القيم الأخلاقية، قيمة حثت عليها جميع الأديان والثقافات. إنه تجسيد للرحمة والتسامح وقوة الشخصية. العفو ليس ضعفا بل تجاوز للأذى واختيار للسلام وتجنب للانتقام مع القدرة عليه. العفو ضرورة لبناء مجتمعات متماسكة ومتسامحة تنساب في أجوائها الأخلاق الإسلامية العظيمة. إنه التجاوز عن الخطأ وترك المعاقبة عليه، وهو مرتبط بالصفح والمسامحة. العفو لا يعد تجاهلا للخطأ بل اعتراف به مع اختيار عدم الرد بمثله. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والتغافل عند المقدرة ما برز يوم فتح مكة، حينما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وجلس في المسجد والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل اليوم بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه. فأظهر مكارم أخلاقه وعاملهم بعفوه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، في تجسيد وضاء لأخلاق خير الخلق عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون العفو والتغافل من أعظم مكارم الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته إلى الله. ناهيك عن فوائد وثمرات العفو، والتي منها تحقيق السلام النفسي. فالعفو يحرر الإنسان من مشاعر الكراهية والحقد، مما يعزز صحته النفسية، ومنها تقوية العلاقات. فالعفو يساعد في إصلاح العلاقات الاجتماعية وبناء الثقة بين الأفراد. ومنها ما تنعم به المجتمعات المتسامحة، تقل النزاعات وتعم الروح الإيجابية. ومن أعظم ثمرات العفو نيل الأجر والثواب من الله عز وجل. فالعفو من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واجعلنا من أهل العفو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ربي أرني أنظر إليك.
4: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله القدير. ما أعظم هذا الاسم! القدير هو المصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد إلا هو. وما من شيء تسمع به أو تراه أو تشعر بوجوده إلا والله هو الذي خلقه فقدره تقديرا. هو من لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. هو الفعال لما يريد. هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا علمت بأن الله هو القدير فلما القلق من الحياة ولما الخوف من الأعداء؟ كيف لا، والله قد وصف نفسه بأنه القادر والقدير والمقتدر، وكلها من أسمائه جل في علاه. فقدرنا فنعم القادرون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 3 آيات. من أعظم الأذكار ما حوى ذلك الاسم وتلك الصفة. كان يقول صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قدير أخضع جميع الكائنات بقدرته. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، قدير نصر أولياءه رغم ضعفهم وقلة عدتهم وعددهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. سلوة المؤمن المظلوم أن الله على كل شيء قدير. إذا فرج الله الهم عنك وكشف الكرب عنك وأصبح العسير يسيرا والمحال واقعا، حينها سيلهج قلبك قبل لسانك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من وحي النبوة
2: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجنة هي جزاء الله لعباده المتقين المؤمنين، وفيها يتكرم سبحانه عليهم بأفضاله ومثوبته ونعمه. ومن هذه النعم أنه إذا استقر أهل الجنة فيها يسألهم الله سبحانه: هل تريدون شيئا أفضل مما أنتم فيه فأزيدكم؟ وهذا السؤال تمهيد لما سيأتي بعد ذلك من بيان الزيادة والفضل، فيرد أهل الجنة بأن تبييض الوجوه والرضا عنهم مع إدخالهم الجنة وقد كان خروجهم من النار منتهى أملهم، فلا يتخيلون وجود شيء أفضل من هذا، ولكن الله الكريم أفضاله لا تنتهي، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة التي أدخلهم الله إياها، والزيادة هي النظر إلى ربهم.
1: من وحي النبوة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سور العنكبوت والروم ولقمان.

وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور العنكبوت والروم ولقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة آل عمران.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.
3: وزكريا

0: لما تقارب أجل زكريا عليه السلام خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلفه من يعينه على ما قام به، مقرا ومعترفا بقوله: وأنت خير الوارثين، أي خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، وأصلحنا له زوجه بعد أن كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. بدعاء هذا النبي الصالح وانكساره بين يدي ربه أصلح الله له زوجه ووهبه ذرية طيبة، فما أحرى طالب الحاجات من التذلل والإلحاح على ربهم، فهو الكريم الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: آيات الحقوق آيات الحقوق.
1: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال أهل التفسير: كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله تعالى لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم، وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وأن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقوله: إذا آتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين، أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزويج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية، والله المستعان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة القمر حتى سورة المجادلة.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة القمر حتى سورة المجادلة.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة يوسف عليه السلام. يقول تعالى:
2: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر

هذه القصة من أحسن القصص، وهي السورة الوحيدة التي أفردت لقصة نبي الله يوسف عليه السلام. ومن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم يهبه الله لمن يشاء من عباده، لا ينبغي لمن لا يحسن الخوض في بحره أن يفتي به. توضح هذه القصة أنواعا من الابتلاءات لنأخذ منها الدروس والعبر، وهي تعزية وتسلية للمعتبرين. والابتلاء من سنن الله في كونه، فقد ابتلي يوسف عليه السلام بأنواع من الفتن وصبر عليها، واستشعر نعمة الله عليه ومراقبة الله عز وجل له. وقد جمع الله عز وجل ليوسف عليه السلام جمال الظاهر والباطن، فأما الظاهر فهو الذي بسببه حصل له ما حصل من امرأة العزيز ومن النساء التي كن يلمنها على فعلها، وأما الجمال الباطن فهو قوة الإيمان بالله تعالى والإخلاص والعفة، فعصمه الله من الوقوع في الفتنة والسوء. تعلمنا القصة أنه يتعين على الإنسان إذا كان يحب أحد أبنائه أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، لئلا يحدث الغيرة والفرقة بين الأبناء. وفي القصة جواز استعمال الأسباب الشرعية الرافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها، مع الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. وفي القصة على العبد المصاب أن يرفع شكواه إلى الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وفي القصة فضيلة التقوى والصبر والأجر المترتب عليها في الدنيا والآخرة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتعلمنا القصة ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح، والرؤيا قد تتحقق عاجلا أو آجلا كما حدث ليوسف عليه السلام، فقد قال متذكرا ذلك التعبير: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وفي القصة الله تعالى التواب، فهو يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. وقد وفق الله تعالى إخوة يوسف للتوبة، وطلبوا من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماحة التامة والعفو الكامل. وأخيرا بدأت سورة يوسف بالرؤيا وانتهت بتحقق هذه الرؤيا، وبدأ حزن يعقوب بالقميص وانتهى بالقميص. فليتعلم صاحب الابتلاءات بأن مع العسر يسرا، وبأن العاقبة للمتقين الصابرين، ومهما طال بهم الأمد من الابتلاءات والمحن فالله سبحانه وتعالى مع الصابرين، ولن يضيع أجرهم، والعاقبة لهم.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الأخوة والألفة. الأخوة في الله وائتلاف القلوب على محبة الله وطاعته من أعظم صفات المؤمنين، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وقوله جل شأنه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
3: تسابيح. آمنت برب الفلق، مظهر الغسق، وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد، والحكمة في الحكم، سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب واشتبكت عليه الخطوب وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب أتاه بفرج كفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان ولا تطوف برحابه الأذهان لطيف في قدره بر في شكره ودود مع عفوه حيي في قوته متين في رحمته محكم لما فطر قاصم لمن اعتدى وتجبر سبحان من لا شريك له سبحان فالق النوى سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان من لا شريك له عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعامنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة يوسف.